أنا كده ورصادة أبا مالي ده كتاب من الرصيدة. نوان وجي مالانا نوان اني مالانا نوان وجي نهدي نوان